أيها الناس وهيكر على الإيمان قوموا أنفسكم جبلة الدولة يلي كليا وأهديكم نارا سرقا كوانا كليا دارك النار وقوموا أيها الناس

فجاهد الله سامي وهو يقال يا فلان بإلزامها أمرين من بينتين جيوا جيوا وليل جيوا dari akhir-akhir itu dengan cara apa? Bilzamina memaksa kita untuk konsisten

واضربوهم عليها وهم أبناء لكم. فإن تحصل أن قليلا صالح وفي أمريكا بروسيه بها واضربوهم عليها لن تكون أمريكا

أنا التفسير بالضبط يعني ساعات ابن عباس رضي الله عنه هو أنفسكم اليوم رضي الله عنه أي في الانتهاء عما نهاكم الله تعالى عنه والعمل بطاعته. أكل من الكلام لا يتردد أن الانتهاء يبدو أن

وليكم نار. يعني كده أخذ جدلت يعني مرورهم بالخير نعم وانهارهم عن الشر وعن المنكر. يعni perintahkanlah keluarga kalian untuk mengerjakan kebaikan, laranglah mereka dari

من حمد الأطفال بعد ما يبقى يتوجد حمد الأطفال ما كان حمد الأطفال ونصبه في دي اسم دي إذا كنت ما نعم كما يكمل يجوى Saya ingin mengatakan kepada Tuhan,

صلاة يوم أنه سبعين واضربوهم علينا وهم أبناء فإن تأكل أن قليلا صلاة التي كما يقال بالمسجد كلها واضربوهم علينا dan pukul mereka ketika mereka meninggalkan sholat dan ketika mereka berusia

ندعو الله سبحانه وتعالى. يقول لك القرآن يعني صار ممتلئا بالآخر القرآن بأساس دنيا الإيمان. نعم، بأساس وحي الله سبحانه وتعالى. نعم، وحي نعم دليل القرآن dan juga dari hadis-hadis atau sunnah Nabi SAW. Nah, karena Nabi kita harus sarankan beliau tidak harus bicara dari orang sebelum. Nah, apa yang beliau ucapkan adalah wahyu yang Allah Subhanahu wa Taala turunkan